0: الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Assalamu alaikum. This is Assalam on Sangeet 106.1 FM. Yeah.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن

الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم تشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على